مسروق وسحبه ولما سأله الجدع أمزع عقله وصحبه وقال له يا عمنا شوف من غفلك روح له دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور في نصها بتقول لا تحمي أي كحول.

0: فانك
1: والله العظيم تعبانه يا جدعان. يا جدعان انا تعبان يا جدعان، ما ينفعش المزيكا دي وانا تعبان يا جدعان. خدت عبقته ماشي.